0: ينهج بأحلامه مفتون بمغازلة الزمن إلا في غزة، لأن غزة بعيدة عن أقاربها ولصيقة بالأعداء، لأن غزة جزيرة كلما انفجرت وهي لا تكف عن الانفجار، خدشت وجه العدو وكسرت أحلامه وصدته عنه الرضا بالزمن. لأن الزمن في غزة شيء آخر، لأن الزمن في غزة ليس عنصر محايدا، إنه لا يدافع عن الناس إلا بارودة التأمل، ولكن يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا يأخذ الأطفال من الطفولة إلى الشيخوخة، ولكن يجعلهم رجالا في أول لقاء مع العدو. ليس الزمن في غزة استرخاء، ولكنه اقتحام الظهيرة المشتعلة، لأن القيم في غزة تختلف. القيم الوحيدة للإنسان المحتل هي مدى مقاومته للاحتلال، هذه هي المنافسة الوحيدة هناك. وغزة أدمنت معرفة هذه القيم النبيلة القاسية، لم تتعلمها من الكتب ولا من الدورات الدراسية العاجلة ولا من أبواق الدعايات العالية الصوت ولا من الأناشيد، لقد تعلمتها بالتجربة وحدها وبالعمل الذي لا يكون إلا من أجل الإعلان والصورة. I'll complete the rest in the last group.
1: De otra poeta mexicana que, igual que Rosario Castellanos y María Guerra, vive en el cielo de las poetas y esperemos que esté aquí con nosotros, de Ayari Luders, voz mestiza. Somos el ojo errante del universo, el dios que no volvió. Nos lanzamos al vuelo con alas heridas sobre la piel del corazón del viento. Somos un yo extirpado de un nosotros. Nuestra piel es ovillo, coro de lunares que iluminan todo ardor fatigado en soledades. Somos discípulos del cementerio, de aquel que nos prometía resurrección a cambio de nuestro paraíso. ¿A dónde van las alas cuando el ave muere? ¿A dónde van las flores arrancadas de su tierra? Retumba un tambor sobre las tumbas, la guerra. Todos somos tus hijos, tierra, envueltos en petate y flores blancas. Te arañamos con dos o con 100 patas, porque de sangre hemos nutrido tu piel entera. Todos somos tus hijos, tierra, la estepa donde el futuro brota, ríos liberados de sus presas, flores en dos bocas que se hablan.
2: I'm going to finish the poem I was reading earlier, so it's a continuation from the last one. Let's say we are seriously ill, need surgery, which is to say we might not get up from the white table, even though it's impossible not to feel sad about going a little too soon. We'll still laugh at the jokes being told. We'll look out the windows to see if it's raining, or still wait anxiously for the latest newscast. Let's say we're at the front for something worth fighting for. There in the first offensive on that very day, we might fall on our face dead. We'll know this with a curious anger, but we'll still worry ourselves to death about the outcome of the war, which could last years. Let's say we're in prison and close to 50, and we have 18 more years to say before the iron doors will open. We'll still live with the outside, with its people and animals, struggle and wind. I mean with the outside, beyond the walls. I mean however and wherever we are, we must live as if we will never die. This earth will grow cold, a star among stars, and one of the smallest, a gilded mote on blue velvet. I mean this, our great earth, this earth will grow cold one day, not like a block of ice or a dead cloud even, but like an empty walnut it will roll along in pitch black space. You must grieve for this right now. You have to feel this sorrow now. For the world must be loved this much if you are going to say, I lived.
3: Bueno, este poema se llama La Niña y es de Mahmoud Darwish. En la orilla del mar hay una niña. La niña tiene una familia, la familia tiene una casa, la casa dos ventanas y una puerta. En el mar hay un acorazado que se entretiene, cazando a los paseantes de la orilla. 4, 5, 7 caen en la arena. La niña se salva por poco, una mano de niebla, cierta mano divina acude en su auxilio. Ella llama, papá, papá, levanta, vamos, que el mar no es para nosotros. No responde su padre, caído sobre su sombra a merced de la ausencia. Sangre en las palmeras, sangre en las nubes. La lleva su voz en volandas, la alza y aleja de la orilla. Ella grita en una noche desierta. El eco no tiene eco. Ella se convierte en el grito eterno de una noticia urgente, que deja de ser urgente cuando vuelven los aviones y bombardean una casa con dos ventanas y una puerta.
0: إن غزة لا تباهي بأسلحتها وثورتها وميزانيتها، إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتكسب دمها. وغزة لا تتقن الخطابة، ليس لغزة حنجرة، مسام جلدها هي التي تتكلم عرقا ودما وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل، ويخافها الجريمة حتى الجريمة، ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. من هنا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على الاستحياء، يصل إلى الغيرة والخوف أحيانا، لأن غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق للأعداء والأصدقاء على سواء. ليس غزة أجمل المدن، ليس شاطئها أشد زرقا من شواطئ المدن العربية، وليس برتقالها أجمل برتقال على حوض البحر الأبيض، وليس غزة أغنى المدن، وليس أرقى المدن، وليست أكبر المدن، ولكنها تعادل تاريخ أمة، لأنها أشد قبحا في عيون الأعداء، وفقرا وبؤسا وشراسة، لأنها أشدنا قدرة على تعكير مزاج العدو وراحته، لأنها كابوسه، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، لأنها كذلك فهي أجملنا، وأصفانا، وأغنانا، وأكثرنا جدارة بالحب. نظلمها حين نبحث عن أشعارها، فلا نشوهن جمال غزة. أجمل ما فيها أنها خيالة من الشعر، في وقت حاولنا أن ننتصر فيه على العدو بالقصائد، فصدقنا أنفسنا وابتهجنا حين رأينا العدو يتركنا نغني وتركناه ينتصر، ثم جففنا القصائد على شفاهنا، فرأينا العدو وقد أتم بناء المدن والحصون والشوارع. ونظلم غزة حين نحولها إلى أسطورة، لأننا سنكرهها حين نكتشف أنها ليست أكثر من مدينة فقيرة صغيرة تقاوم، وحين نتساءل ما الذي جعلها أسطورة، سنحطم كل مرايانا ونبكي. لو كانت فينا كرامة نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا. ونظلم غزة لو مجدناها، لأن الافتتان بها سيأخذنا إلى حد الانتظار. وغزة لا تجيء إلينا، غزة لا تحررنا. ليست غزة خيول ولا طائرات ولا عصي سحرية ولا مكاتب في العواصم. إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد، وحين نلتقي بها ذات حلم ربما لن تعرفنا، لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار. صحيح أن لغزة ظروفا خاصة وتقاليد ثورية خاصة، ولكن سرها ليس لغزا، مقاومتها شعبية متلاحمة تعرف ماذا تريد، تريد طرد العدو من ثيابها. وعلاقة المقاومة فيها بالجماهير هي علاقة الجلد بالعظم، وليست علاقة المدرس بالطلبة. لم تتحول المقاومة في غزة إلى وظيفة، لم تتحول المقاومة في غزة إلى مؤسسة، لم تقبل وصايا أحد، ولم تعلق مصيرها على توقيع أحد أو بصمة أحد، ولا يهمها كثيرا أن نعرف اسمها وصورتها وفصاحتها. لم تصدق أنها مادة إعلامية، لم تتأهب لعدسات التصوير، ولم تضع المعجون الابتسام على وجهها. هي لا تريد، ونحن لا نريد. من هنا تكون غزة تجارة خاسرة للصماسرة، ومن هنا تكون كنزا معنويا وأخلاقيا لا يقدر لكل العرب. ومن جمال غزة أن أصواتنا لا تصل إليها، لا شيء يشغلها، لا شيء يدير قبضتها عن وجه العدو لأشكال الحكم في دولة فلسطينية التي سننشأها على الجانب الشرقي من القمر أو على الجانب الغربي من المريخ حين يتم اكتشافها. إنها منكبة على الرفض، الجوع والرفض، العطش والرفض، التشرد والرفض، التعذيب والرفض، الحصار والرفض، الموت والرفض. قد ينتصر الأعداء على غزة، وقد ينتصر البحر الهائج على جزيرة قد يقطعون كل أشجارها، قد يكسرون عظامها، قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم، ولكنها لن تكرر الأكاذيب، ولن تقول للغزاة نعم، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة، وستستمر في الانفجار. لا هو موت ولا هو انتحار، ولكنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة.
1: Bueno, este será el último poema que yo lea del gran poeta palestino Tawfiq Zayat, nacido en Nazaret. Su poema, No nos iremos. Aquí, sobre vuestros pechos, persistimos, como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos, sembrando las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro.
2: This poem is by a poet called Faiz Ahmed Faiz, who was from the what is now the Indian side of Punjab and then was moved to Pakistan. This poem is in the language of Urdu, so not Punjabi but Urdu. It's called Hum Dekhenge, like we will witness. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है, जो लोए अजमल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहरे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महमों में पांव तले, ये धरती गड़गड़ खड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर, जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे हम अहल ए सफा मुरुद ए हरम sadke bithaye jayenge, sab taj uchale jayenge, sab takht giraye jayenge. Bas naam rahega Allah ka, jo gayab bhi hai hajir bhi, jo manjar bhi hai najir bhi. Uthega an al haq ka nara, jo main bhi hoon aur tum bhi ho, aur raaj karega khul ke khuda, jo main bhi hoon aur tum bhi ho.
3: Cuando escuché este poema de Marwan Maqhoub, poeta palestino, no me lo olvidé nunca. Me quedó grabado. Y dice así: para escribir una poesía que no sea política, debo poder escuchar a los pájaros. Pero para poder escuchar a los pájaros, debe cesar el bombardeo.
0: هاي قصيدة لطه محمد علي. آخرها أهونها. The end is the easiest. قال جدي وهو يكابر آخر أمراضه: أمات كوارث الإنسان في حياته المرض والجهل والفقر والموت رابعها، وهو أقل عذابا وأوهاها إذلالا وأهونها مضاعفات.
1: Bien, pues con este poema termina la primera parte de la versada. Confío en que todos hemos quedado pues tocados por la poesía, y así como que ya quedamos inspirados, quiero proponerles un ejercicio que espero que todos participen. Se trata de que cada uno de los que estamos acá escriba un verso, uno solo, ni siquiera el poema completo. Un solo verso en el que expresemos pues nuestro sentimiento actual por Palestina. Lo escribimos y no es necesario que pongamos nuestro nombre, pero si quieren sí, porque va a ser un poema colectivo. Entonces, escribimos el verso y lo depositamos en la mesa, y al final leeremos nuestro poema colectivo. Va. Y gracias por escuchar. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada para la lectura de nuestro poema colectivo para Palestina. Sabiendo, esperando, deseando que nuestras palabras, la palabra que es lo único que nosotros tenemos, llegue lejos y se escuche en todos los lugares donde la guerra, el genocidio maltrata nuestra humanidad. Que llegue lejos a Palestina, y aunque nosotros podemos pensar que son solo palabras, que haya una lluvia de palabras que alimente, justo llegó el último verso, que alimente nuestra pues nuestra fuerza para seguir vivos y vivas, y llegar al otro día, al día siguiente, quizá con solo la palabra, pero con el amor de la poesía, la fraternidad entre nosotros, y bueno, ya, mejor que mis palabras, las suyas. Vamos a comenzar, Marian y yo vamos a leer los versos alternando la voz. Les pido pongamos mucha atención a ver qué resulta. Terminando este ejercicio, el micrófono estará abierto por si alguien ha preparado algo que nos quiera compartir. Ese será nuestro tercer punto. Me inspiras amor y respeto. Mucho me temo que si no se revela la humanidad, tu presente será el futuro de todos.
3: La curva de las balas es la misma que la de mi sonrisa.
1: Ojalá, cuando el sol aparezca, ellos se hayan ido de ahí. Inshallah.
3: Un revoltijo de las mariposas con las alas de ceniza.
1: Siento mi puño apretado y poco a poco se va abriendo para dar la mano a nuestros hermanos palestinos.
3: Sumamos nuestras voces y aún se queda corto el grito de horror.
1: Son el canto anhelado de la libertad. Hilanderos de espíritus rebeldes, son el canto que guarda la bondad. Son el cántaro que guarda la bondad y una brújula para la humanidad.
3: No podrán borrar la memoria.
1: Soñar que sonreímos, soñar que reímos, alcanzarlo volando, entrelazados.
3: Palestina, que tu resistencia fortalezca lo posible en cada sueño de este mundo, que vitalice la memoria de los pueblos.
1: El viento marca dunas, el desierto guarda la memoria, volver a la tierra.
2: Sab to khatarnak hunda hai sade sapne aada mar jana.
0: شعب تمجده الشهادة يمضي ويكتب بالدم التاريخ لا تخذلوهم وأنفسنا.
1: Desde hace más de 100 años lucha, resistencia, dignidad. Desde hace más de 100 años a la tierra, a las mujeres, a los niños, a los hombres palestinos los quieren desaparecer. El más poderoso, el más insensible, el más destructivo y mortífero. El nuevo día nacerá. La lucha, la resistencia, la dignidad acabará con la oscuridad.
3: El chiste es encontrar la conjugación y encontrarla.
1: En ti, en las sonrisas diáfanas y lágrimas, y mirada que atraviesa muros y balas, es que me reconozco.
3: Palestina libre, yo la quiero igual que nos peguen a tiros, seguiré creyendo en que libres seremos.
1: Mujeres de la casa, mujeres que cuidan, que cubren, que corren, que protegen, mujeres que acuerpan, que construyen hogares, que luchan ante la guerra. Alexa Ramírez.
3: Lo más insensato es la brutalidad humana. Lo más profundo es el dolor humano. Lo más sensato es el amor humano.
1: Esperemos que las bombas dejen de hacer ruido y permitan escuchar a los pájaros.
3: El pájaro sol lleva en sus alas la rebeldía de Palestina. La lleva por el mundo, esperando que sea abrazada.
1: Pues creo que nuestro poema colectivo quedó más que hermoso.